من العبد شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

إن كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى

وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

لهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر

سحر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو النهافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر.

الدين المحتضن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا

الغلبه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر

坤，我家我三大红军民鼓的心啊。

فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آيَةً

فاتقوا

Chica.

فتعالى الله الملك الحق.

محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

كلهم شهداء إلا

Ali.

تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما

عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها

يعقدون نكاحا حتى يغذيهم الله من فضله

إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن

يستطيعون صرفا

وجعلنا بعضكم لبعض فتنه

كذلك لنثبت به فؤادك.

والذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا.

وهو الذي أرسل الرياح نشرا

نحيي به لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش

فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.

والذي يميتني ثم يحيين.

كذبت قوم نوح المرسلين.

تحكي لي وما

لكم عليه من أجر.

تبنون بكل ريع آية.

تجري إلا على وقت العام.

إذ قال لهم شعيب ألا تتقون كذب

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز.

تكن لهم آية أن

وأنجز عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

في ذراعي من الذي يراك

أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عزيز

الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم

أخ صفير بعيد.

Wow.

انحب كتابي هذا فألقه إليهم

أن

أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإن

الأمة لجة وكشفت عن سأطيها.

Attack!

وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

لهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

فأصبح بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

وما تريد أن تكون من المصلحين.

Fuck up.

علي على أن تأجرني ثمانية حجج

أسلوكي يا ذاك في جيبك تغوص بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذاك

里。فأوكد لي يا مال على الطين فاجعل

الذرى وجنوده في الأرض بغير الحق.

فاشر رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك

فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم

ولقد وصى

وإذا يتلى

حسنة السيئة.

وقالوا لنا أعمال.

我那心

ندعو شركاءنا.

رب ما يشاء ويختار ما

الحكم وإليه ترجعون.

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه.

العظمى لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه

عليه من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة

Ah.

ولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

ومن الناس من يقول

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحكم.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
7: يا صباح النور. يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: You just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة، وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة، باقت أنتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: راديو دلتا.
5: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: راديو دلتا.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف؟
2: يا صباح الشاي
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
6: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك، وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
5: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
6: يم، تخلط الطحينية بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما يرش بزيت الزيتون والسماق و
7: فلفل أحمر حسب الرغبة.
6: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
7: مجموعة الكابوس.
8: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوز جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
0: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
10: مين بيحب الرز؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: Just found it. 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
15: مش وقته خالص.
16: اش في مالك؟ خوفتنا.
15: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
16: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
15: بث لي انت فيك الخير.
16: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
15: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
17: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
15: أيوة.
17: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
18: سفري؟
19: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
17: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
18: سبفون، أصالة وتواصل.
20: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: صباح الخير.
11: يا صباح الأنوار.
12: طيب الله صباحكم.
13: أسعد الله صباحك.
14: وطيب الله صباحك.
15: يا صباح الرضا.
16: يا صباح.
17: يا صباح الخير.
18: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.
19: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
20: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
19: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-1119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخدها كل يوم.
2: ايش هي؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 77792-1435.
9: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية: تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-46-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: يوه، مطعم الحلواني التركي.
12: الحلواني الذي نعرفه؟
11: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
12: نعرفه من زمان،
11: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
12: دجاج الحلواني من زمان،
11: فيه مشكلة مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
12: طعيم من زمان،
11: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
12: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
0: من زمان
13: من زمان
12: حلويات وبيتزا ومعجنات
11: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
0: من زمان
11: ويوجد لديهم خدمة التوصيل
12: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي تليفون
11: 772-238-378
14: يا حلو يا هالي دايما على بالي يا حلو يا هالي دايما على بالي
15: مين بيحب الرسم؟
16: أنا أنا أنا
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا أنا أنا
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
19: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: أسرى 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بخير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.

0: راديو دلتا. كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
2: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
3: فعلا إنه سوبر داك.
2: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
8: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
5: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: ما هي كل هذه الرسائل؟
7: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
6: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
7: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
6: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
7: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
6: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
5: مجموعة الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا أنا أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا أنا أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل
11: اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي،
12: برنامج الطالب المعلم،
13: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
14: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
15: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
16: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
15: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
16: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
17: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
18: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
19: كل يوم في هواك
20: وانت ماشي كل يوم.
21: أيوة
20: لازم تاخذها كل يوم.
21: ايش هي؟
20: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
22: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
21: يا طعمة
20: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا.

0: just found it.
1: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك، وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة.
2: 7:11 الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
3: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 1999.
2: شخصيات

0: رائد الأعمال الأمريكي ميلتون هيرشي الذي أسس مصنع هيرشي للشوكولا وينسب له فضل تعريف العالم بحلوى الشوكولا. ولد ميلتون إس هيرشي في يوم 13 من سبتمبر عام 1857 في مدينة ديري بمنسلفانيا، وقد تلقى هيرشي تعليمه الأساسي في نفس البلد وكان تعليما بدائيا. كان ميلتون هو الابن الوحيد الذي عاش لوالديه فيرونيكا زانافلي وهنري هيرشي. عاش ميلتون في أجواء غير مستقرة نوعا ما، فطموح والده الزائد عن حده سبب له التنقل المستمر بين الأماكن للحصول على فرص عمل كان يراها جميعا غير جيدة، وهو ما أورث ميلتون الخجل وقلة الثقة وجعله يتنقل بين 8 مؤسسات تعليمية ابتدائية للحصول على تعليمه الأساسي. وفي عمر 15 كان هيرشي يحاول أن يحصل على وظيفة ملائمة، ونظرا لإتقانه للغة الألمانية بشكل جيد بسبب عائلته التي كان أغلبها من سويسرا وألمانيا، نجح ميلتون في البداية في الحصول على وظيفة مساعد محرر في جريدة تطبع بالألمانية، ولكن للأسف تم الاستغناء عنه وترك العمل بالصحيفة في عام 1871. وبعد أن فشل في الحصول على وظيفة أخرى، لاحظت والدته ميله لتعلم صناعة الحلويات فشجعته على تنمية هذه الموهبة، ونجح ميلتون في تعلم فنون صناعة الحلوى في وقت قصير. بدأ ميلتون في شراكة مصنع مع أحد رواد تصنيع الحلوى المشهورين في لانكستر ببنسلفانيا، وبعد 4 أعوام فقط اقترض ميلتون 150 دولار من عمته ليبدأ بهذه الدولارات تأسيس مصنعه الخاص، مصنع لانكستر للكراميل بإنتاج وتصنيع الحلوى في قلب ولاية فيلادلفيا. عمل ميلتون بلا هوادة في مصنعه لمدة 5 أعوام كاملة كان لا يذوق فيها النوم، ولكنه في النهاية فشل في تحقيق ما كان يسعى إليه، فأعلن ميلتون إغلاق المصنع وقرر السفر نحو الغرب، وعاد للتواصل مع والده الذي كان قد استقر في مدينة دينفر، حيث حصل أخيرا على أول فرصة عمل جيدة في حياته. وهناك في دينفر اكتشف ميلتون للمرة الأولى الكراميل، واستطاع أن يتعرف على كيفية استخدام اللبن في تصنيعه، بعد أن حاز ميلتون أخيرا على سر من أسرار المهنة. وفي عام 1883 عاد ميلتون إلى بلدة لانكستر مرة جديدة، وهو لا يزال مقتنعا بأنه لا يزال بإمكانه أن يؤسس مصنعا ناجحا لصناعة الحلوى، ومن هنا ولدت فكرة شركة لانكستر لصناعة الكراميل. بعد هذه المحاولات الفاشلة كان لابد أن يكلل الأمر بعد النجاح، ففي غضون سنوات قليلة شهد ميلتون نجاحا تجاريا واسعا، وكانت حلوى الكراميل الخاصة به تباع في كل الولاية. في عام 1893 حانت الفرصة أخيرا لميلتون لكي يتعرف عن قرب عن كيفية صناعة الشوكولا، وبينما كانت شركته لصناعة الكراميل تتألق في عز نجاحها، قرر ميلتون أن يؤسس مصنعا آخر لتصنيع وإنتاج الشوكولا، لأنه أدرك وقتها أن حب الناس للشوكولا أقوى من حبهم للكراميل، فقرر المغامرة والتركيز في صناعة ما يحبه الناس وينجذبون إليه. انصب تركيز هيرشي في البداية على تصنيع الشوكولا باستخدام اللبن، وهو الأمر الذي كان سويسريين يبرعون وحدهم فيه، وكان هيرشي مصمما وقتها على إيجاد طريقة جديدة لصناعة الشوكولا تمكنه هو وحده من تصنيع الشوكولا وإنتاجها وتوزيعها على العالم كله. في عام 1900 باع هيرشي مصنعه لإنتاج حلوى الكراميل مقابل مبلغ مالي ضخم تجاوز مليون دولار. وبعد 3 سنوات بدأ هيرشي في بناء مصنع جديد على طراز حديث لصناعة الحلوى في مدينة ديري. تم افتتاح المصنع بنجاح في عام 1905، وكان هذا المصنع بمثابة عصرا جديدا في صناعة الحلوى. وفي عام 1924 تم تغليف الحلوى التي يصنعها هيرشي بورق يحمل علامة تجارية باسم هيرشي نفسه، وتوالت النجاحات التي يحققها هيرشي وازدادت ثروته وكذلك نظرته ورؤيته لابتكار مصنع مماثلا في مدينته الأم. في 30 من القرن الماضي، وفي الفترة التي أعقبت فترة الكساد العظيم، حرص ميلتون هيرشي على أن يستمر أبناء بلدته في العمل، فقام بتوفير فرص عمل كثيرة لهم عن طريق قيامه ببناء فندق ضخم ومباني سكنية ومكاتب إدارية جديدة للعاملين في مجموعة شركات هيرشي. وفيما بين عامي 1941 و45 أنتجت الشركة من هذا النوع حوالي 1 بليون قطعة، فقد كانت هذه الشوكولات تستطيع تحمل الحرارة حتى 120 درجة، فقد تم تصنيعها خصيصا للجنود الذين يقاتلون في أجواء حارة. كما وصلت شوكولا هيرشيز إلى الفضاء، حيث أخذها رواد الفضاء في سفينة أبولو 15 التي صعدت إلى الفضاء في عام 1971. لم يتزوج هيرشي بعد وفاة زوجته مرة أخرى، ويذكر أنه احتفظ بصورة لها في جيبه كان يحملها معه أينما ذهب. كما تمسك هيرشي بما علمته إياه والدته، وكان يحرص على العمل حتى وهو في الثمانينيات من عمره. ومات في بلدته هيرشي في بنسلفانيا في 13 من أكتوبر من عام 1945، بعد أن قاوم الفشل لمرات عديدة في حياته ليحصل في النهاية على نجاح عالمي ليس له نظير.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مونك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مونك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، للطب البديل. للطب البديل.
10: Hey, welcome to our shop.
11: Do you have excellent sports clothes?
10: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
11: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
10: Oh, really? Where is that school?
11: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
10: Oh, really? Is it a good school?
11: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
10: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
11: Yeah, you can.
10: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
11: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
10: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
12: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرس؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: يوه، مطعم الحلواني التركي.
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعيم من زمان،
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
3: من زمان،
4: من زمان،
2: حلويات وبيتزا ومعجنات،
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
3: من زمان،
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون:
1: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية، هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن ثقة وغذاء.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: تستمعون للأولى راديو دلتا.
15: اقرع الباب نادي في خشوع الفؤاد. اقرع الباب.
16: 7:11 الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
17: سبافون، أصالة وتواصل.
18: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
19: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل، هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: You just found it. Radio Delta.
6: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
7: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: Interesting. Welcome to Radio Delta.
1: Oh, God.
2: تستمعون للأولى
3: راديو دلتا.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: خش خش خش خش

0: جو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
11: الكرم. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
14: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
15: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
16: كده أنا جوعة.
17: كباب لحم، كباب دجاج،
18: أوصل لحم،
19: أوصل دجاج،
20: وشيش طاووق، خيال. What is love?
16: Baby, don't hurt. كده جوعة.
18: مشاوي رهيبة،
21: نكهة تركية عجيبة.
22: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
23: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babos.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: وانت ماشي كل يوم؟
3: أيوة،
2: لازم تأخذها كل يوم.
3: أيش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي، أساسي، ثانوي، لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.

0: Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
11: مدرسة وروضة رؤيتي أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
12: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
4: التهاب وتليف الكبد،
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
5: علاج البواسير،
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون: 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، الطب البديل.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتون.
14: 7:11 الساعة الآن 12:11 في شركة سبأ فون
15: أصالة وتواصل.
16: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
15: سبأ فون أصالة وتواصل.
17: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا وصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، فأنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. إنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف أن يفترضوا من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
18: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
19: شخصيات

0: شيطان بوجه ملك، وحش في صورة طفل، شرير وراء قناع البراءة. إنها أخطر طفلة عرفها التاريخ كله، التي أضحت أصغر قاتلة متسلسلة في تاريخ البشر. فبدلا من أن تلعب الغميدة مع أصدقائها، قررت أن تغمدهم للأبد. هي الطفلة التي لن تتمنى مقابلتها مهما كان سنك، فهي الوحش الكامن في البراءة والشيطان الذي اختبأ وراء وجه الملاك البريء. ماري بيل، أصغر قاتلة متسلسلة في التاريخ. في مدينة سكوتسود بإنجلترا عام 1968، مدينة هادئة ومسالمة للغاية، يعثر الأهالي على طفل ذو 4 سنوات فقط مقتول بشكل صادم ومخيف ومرعب، جثة هامدة مشوهة. فقد بدا أن جلده الدامي قد نحت بأداة حادة، وكان عنقه محمرا وكأنه عصر بقوة شديدة وحقد دفين. أما عظامه فقد هشمت تهشيما بواسطة شيء ثقيل. فأي وحش مفترس قادر على فعل كل تلك الأشياء الفظيعة لطفل بريء مثله؟ لتبدأ تحريات الشرطة، وما إن بدأوا حتى وصل إليهم بلاغ آخر يفيد بالعثور على جثة طفل آخر مشوهة. فقد وجدوا طفلا آخر لا يتجاوز عمره 3 سنوات يسمى برايان هاو، في حالة تقشعر لها الأبدان. فقد قتل خنقا وقص شعره وجرح فخذاه وشوهت أعضاؤه التناسلية وكتب حرف M بشفرة حادة في بطنه. انتشر الرعب والفزع في البلدة، فنحن بلا شك أمام قاتل متسلسل خطير ومختل ومرعب. وأصبح أهل المدينة مرعوبين ويخافون على أطفالهم ويمنعونهم من الخروج. وبدأ الجميع يتساءل في حيرة، من الوحش الكامن وراء هذه البشاعة المخيفة؟ أهو إنسان بشري مثلنا أم شيطان قد خرج لينتقم من البلدة كلها؟ لاكتشاف ذلك كثفت الشرطة جهودها وبدأت التحقيقات مع الكل بدءا من رجال المدينة. لكن نظراتهم اليائسة والمشفقة ونبرات أصواتهم الممتزجة بالبكاء وتصريحاتهم المفحمة وحجج غيابهم أبعدت عنهم الشبهة. بعدها قررت الشرطة استجواب نساء البلدة، ولكنهم كانوا أسوأ حالا من الرجال، إغماءات هنا وصراخات هناك ونوبات صرع في كل آن. فقررت حينها الشرطة جمع مزيد من التفاصيل من الأطفال لاستجوابهم، الذين قد يكونوا رأوا شيئا مشبوها أو سمعوا أمرا قد يساعدهم في التوصل إلى المجرم المرعب. فبدأ الضباط يزورون البيوت بأزياء عادية حتى لا يخيفونهم، وشرعوا في استجواب الأطفال واحدا واحدا. فكانت معظم أجوبتهم هي لا أعرف ولا أعلم، وكان الخوف والفزع يبدو عليهم بمجرد رؤية الشرطة. لكن من بين كل الأطفال المستجوبين لاحظ المحققون شيئا غريبا، طفلة ذات شعر أسود قصير وعينان عميقتان يبدو وكأنهما يخفيان الكثير، وأيد مليئة بالخدوش والجروح، كما انتبه إلى تحمسها وولعها بالجرائم ولم تكف عن السؤال عن تفاصيل الجريمة وهل اكتشفتم القاتل، وسعادتها العارمة فور سماعها عن الضحايا. فحينما استفسرها الشرطي عن اسمها وهو يتفحصها في ريبة، أجابته بنبرة تحد مخيفة ونظراتها تحاول اختراق عيناه، اسمي ماري بيل وأبلغ من العمر 11 سنة، دون أن تتخلى عن ابتساماتها الواسعة والاستفزازية. لكن موجة الغرابة والقلق التي اجتاحت الشرطيان لم تتوقف هنا، فهناك فتاة أخرى مثيرة للانتباه، هزيلة الجسم حانية الرأس، تجول ببقلتيها في توتر وتلتفت هنا وهناك بين الفينة والأخرى، كما كانت تتهرب من الأجوبة تارة وتصريحاتها متناقضة، وتبين فيما بعد أنها صديقة مفضلة لماري بيل وتدعى نورما وتبلغ من العمر 13 سنة. فاستمر المحققون في الضغط على الطفلتين معتقدين أنهم يعرفون القاتل، وتعددت اللقاءات والاستجوابات مرة ومرتين وثلاث، إلى أن فجرت المفاجأة الصادمة المرعبة. فنزل الخبر كالصاعقة على الجميع حينما ضاقت ماري ذرعا بالشرطة وأسئلتهم ومللهم، فنطقت بطمأنينة قاسية وبرود ليس له مثيل، إنها أنا من قتلتهم وقد استمتعت بذلك، استمتعت كثيرا. وأضافت بنشوة، أنا أحب إذاء البشر. حل السكون فجأة، فصرخت بغثة ودون إنذار سابق، أنا قاتلة وسأريكم أين قتلتهم. لم يستطع المحققين نطق كلمة من الذهول والخوف. كل تلك الجرائم هي من فعل الطفلة ماري بيل إذن ومساعدتها نورما؟ فاعترفت بكل شيء، وعبرت لهم عن استمتاعها بخنق الضحايا بيديها وهي تشاهدهم بسعادة يفارقون الحياة، وشرحت لهم كيف شوهتهم وكأنها تحكي قصة رومانسية. تقول بنبرة متحمسة لدرجة الجنون: لقد نقشت أول حرف في اسمي على بطنه، فأنا أحب ترك توقيعي على عمل الفني. وتضيف متفاخرة: لقد كان إقناع صديقتي سهلا، لقد أريتها الجثث والمكان المهجور الذي قتلت فيه، وساعدتني في قتل المزيد والمزيد من الأطفال، وشاركتني متعة القتل. ما الذي دفع طفلة صغيرة كل هذه الجرائم؟ لقد عانت ماري من طفولة قاسية ومؤلمة، وترعرعت على يد أم شنيعة ومخيفة، فقد كانت تجبرها على تناول الحبوب المنومة والمخدرات منذ طفولتها، وتحاول التخلص منها بكل الطرق الممكنة، وعرضتها للتبني مرارا وتكرارا، فقد كانت تضربها بقسوة وتسجنها في غرفة مظلمة صغيرة مع الحشرات والفئران. وحينما رأوا جسدها صدم المحققين، فكيف تحملت طفلة كل هذا التعذيب المخيف لتتحول الطفلة لوحش كاسر يريد الانتقام من كل البشر، ويريد أن يشعر الجميع بالعذاب التي شعرت به؟
1: شخصيات وأحداث.

0: one station in the Middle East has you covered. 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day. And continuously online around the world. Radio Delta, your 24-hour connection to the world. On 101.7.
1: We'll take a break. We'll see you soon.
2: Radio Delta.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه، مطعم الحلواني التركي.
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعي من زمان،
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
2: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
3: من زمان،
4: من زمان،
2: حلويات وبيتزا ومعجنات،
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
3: من زمان،
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
1: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائياً ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء.

0: نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
12: You just found it. Radio Delta, the number one choice, number one station.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن، استطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل، هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج،
3: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده جاوعة.
3: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة.
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: رائد الأعمال الأمريكي ميلتون هيرشي الذي أسس مصنع هيرشي للشوكولا وينسب له فضل تعريف العالم بحلوى الشوكولا. ولد ميلتون إس هيرشي في يوم 13 من سبتمبر عام 1857 في مدينة ديري بنسلفانيا، وقد تلقى هيرشي تعليمه الأساسي في نفس البلد وكان تعليما بدائيا. كان ميلتون هو الابن الوحيد الذي عاش لوالديه فيرونيكا زانافلي وهنري هيرشي. عاش ميلتون في أجواء غير مستقرة نوعا ما، فطمح والده الزائد عن حده سبب له التنقل المستمر بين الأماكن للحصول على فرص عمل كان يراها جميعا غير جيدة، وهو ما أورث ميلتون الخجل وقلة الثقة وجعله يتنقل بين 8 مؤسسات تعليمية ابتدائية للحصول على تعليمه الأساسي. وفي عمر 15 كان هيرشي يحاول أن يحصل على وظيفة ملائمة، ونظرا لإتقانه للغة الألمانية بشكل جيد بسبب عائلته التي كان أغلبها من سويسرا وألمانيا، نجح ميلتون في البداية في الحصول على وظيفة مساعد محرر في جريدة تطبع بالألمانية، ولكن للأسف تم الاستغناء عنه وترك العمل بالصحيفة في عام 1871. وبعد أن فشل في الحصول على وظيفة أخرى، لاحظت والدته ميله لتعلم صناعة الحلويات فشجعته على تنمية هذه الموهبة، ونجح ميلتون في تعلم فنون صناعة الحلوى في وقت قصير. بدأ ميلتون في شراكة مصنع مع أحد رواد تصنيع الحلوى المشهورين في لانكستر ببنسلفانيا، وبعد 4 أعوام فقط اقترض ميلتون $150 من عمته ليبدأ بهذه الدولارات تأسيس مصنعه الخاص، مصنع لانكستر للكراميل بإنتاج وتصنيع الحلوى في قلب ولاية فيلادلفيا. عمل ميلتون بلا هوادة في مصنعه لمدة 5 أعوام كاملة، كان لا يذوق فيها النوم، ولكنه في النهاية فشل في تحقيق ما كان يسعى إليه، فأعلن ميلتون إغلاق المصنع وقرر السفر نحو الغرب وعاد للتواصل مع والده الذي كان قد استقر في مدينة دينفر، حيث حصل أخيرا على أول فرصة عمل جيدة في حياته. وهناك في دينفر اكتشف ميلتون للمرة الأولى الكراميل واستطاع أن يتعرف على كيفية استخدام اللبن في تصنيعه، بعد أن حاز ميلتون أخيرا على سر من أسرار المهنة. وفي عام 1883 عاد ميلتون إلى بلدة لانكستر مرة جديدة وهو لا يزال مقتنعا بأنه لا يزال بإمكانه أن يؤسس مصنعا ناجحا لصناعة الحلوى، ومن هنا ولدت فكرة شركة لانكستر لصناعة الكراميل. بعد هذه المحاولات الفاشلة كان لابد أن يكلل الأمر بعد النجاح، ففي غضون سنوات قليلة شهد ميلتون نجاحا تجاريا واسعا، وكانت حلوى الكراميل الخاصة به تباع في كل الولاية. في عام 1893 حانت الفرصة أخيرا لميلتون لكي يتعرف عن قرب عن كيفية صناعة الشوكولا، وبينما كانت شركته لصناعة الكراميل تتألق في عز نجاحها، قرر ميلتون أن يؤسس مصنعا آخر لتصنيع وإنتاج الشوكولا، لأنه أدرك وقتها أن حب الناس للشوكولا أقوى من حبهم للكراميل، فقرر المغامرة والتركيز في صناعة ما يحبه الناس وينجذبون إليه. انصب تركيز هيرشي في البداية على تصنيع الشوكولا باستخدام اللبن، وهو الأمر الذي كان سويسريين يبرعون وحدهم فيه، وكان هيرشي مصمما وقتها على إيجاد طريقة جديدة لصناعة الشوكولا تمكنه هو وحده من تصنيع الشوكولا وإنتاجها وتوزيعها على العالم كله. في عام 1900 باع هيرشي مصنعه لإنتاج حلوى الكراميل مقابل مبلغ مالي ضخم تجاوز $1,000,000. وبعد 3 سنوات بدأ هيرشي في بناء مصنع جديد على طراز حديث لصناعة الحلوى في مدينة ديري. تم افتتاح المصنع بنجاح في عام 1905، وكان هذا المصنع بمثابة عصرا جديدا في صناعة الحلوى. وفي عام 1924 تم تغليف الحلوى التي يصنعها هيرشي بورق يحمل علامة تجارية باسم هيرشي نفسه، وتوالت النجاحات التي يحققها هيرشي وازدادت ثروته وكذلك نظرته ورؤيته لابتكار مصنع مماثلا في مدينته الأم. في الثلاثينيات من القرن الماضي وفي الفترة التي أعقبت فترة الكساد العظيمة، حرص ميلتون هيرشي على أن يستمر أبناء بلدته في العمل، فقام بتوفير فرص عمل كثيرة لهم عن طريق قيامه ببناء فندق ضخم ومباني سكنية ومكاتب إدارية جديدة للعاملين في مجموعة شركات هيرشي. وفيما بين عامي 1941 و45 أنتجت الشركة من هذا النوع حوالي 1,000,000 قطعة، فقد كانت هذه الشوكولاتة تستطيع تحمل الحرارة حتى 120 درجة، فقد تم تصنيعها خصيصا للجنود الذين يقاتلون في أجواء حارة، كما وصلت شوكولا هيرشيز إلى الفضاء حيث أخذها رواد الفضاء في سفينة أبولو 15 التي صعدت إلى الفضاء في عام 1971. لم يتزوج هيرشي بعد وفاة زوجته مرة أخرى، ويذكر أنه احتفظ بصورة لها في جيبه كان يحملها معه أينما ذهب. كما تمسك هيرشي بما علمته إياه والدته، وكان يحرص على العمل حتى وهو في الثمانينيات من عمره. ومات في بلدته هيرشي في بنسلفانيا في 13 من أكتوبر من عام 1945، بعد أن قاوم الفشل لمرات عديدة في حياته ليحصل في النهاية على نجاح عالمي ليس له نظير.
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد.

0: مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقت 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
8: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
7: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
8: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
7: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
7: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
8: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
7: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء، حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
8: تعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
12: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
13: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
14: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأفون.
15: سبأفون، أصالة وتواصل.
16: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
17: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
16: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي الى 211 مجانا.
15: سبافون، أصالة وتواصل.
18: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي، في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: راديو دلتا. كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
2: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: ايش هي؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم الغذاء.
5: ما هي كل هذه الرسائل؟
6: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
5: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
6: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
5: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
6: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
5: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
8: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك، وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: I do that? Where is the school located exactly?
1: It's on 50-meter street in Babebouse.
0: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
2: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع الخمسين، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
3: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77001770 أو 777921435.
12: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
13: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
14: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
13: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
14: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
13: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
13: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
14: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
13: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011 119 واتساب 7305090 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني الجامعة اليمنية أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
15: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
16: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
17: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن ثقة وغذاء.
18: يوه، مطعم الحلواني التركي.
19: الحلواني الذي نعرفه؟
18: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
19: نعرفه من زمان،
18: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
19: دجاج الحلواني من زمان،
18: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
19: طعيم من زمان،
18: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
19: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
20: من زمان
21: من زمان،
19: حلويات وبيتزا ومعجنات،
18: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
20: من زمان،
18: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
19: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
18: 772-238-378.

0: just found it.
1: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أنتر من سبفون. خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
2: سبفون، أصالة وتواصل.
4: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
6: شخصيات

0: شيطان بوجه ملك، وحش في صورة طفل، شرير وراء قناع البراءة. إنها أخطر طفلة عرفها التاريخ كله، التي أضحت أصغر قاتلة متسلسلة في تاريخ البشر. فبدلا من أن تلعب الغميدة مع أصدقائها، قررت أن تغمدهم للأبد. هي الطفلة التي لن تتمنى مقابلتها مهما كان سنك، فهي الوحش الكامن في البراءة، والشيطان الذي اختبأ وراء وجه الملاك البريء. ماري بيل، أصغر قاتلة متسلسلة في التاريخ. في مدينة سكوتسود بإنجلترا عام 1968، مدينة هادئة ومسالمة للغاية، يعثر الأهالي على طفل ذو 4 سنوات فقط مقتول بشكل صادم ومخيف ومرعب، جثة هامدة مشوهة، فقد بدا أن جلده الدام قد نحت بأداة حادة، وكان عنقه محمرا وكأنه عصر بقوة شديدة وحقد دفين. أما عظامه فقد هشمت تهشيما بواسطة شيء ثقيل، فأي وحش مفترس قادر على فعل كل تلك الأشياء الفظيعة لطفل بريء مثله؟ لتبدأ تحريات الشرطة، وما إن بدأوا حتى وصل إليهم بلاغ آخر يفيد بالعثور على جثة طفل آخر مشوهة، فقد وجدوا طفلا آخر لا يتجاوز عمره 3 سنوات يسمى برايان هاو، في حالة تقشعر لها الأبدان، فقد قتل خنقا وقص شعره وجرح فخذاه وشوهت أعضاؤه التناسلية وكتب حرف M بشفرة حادة في بطنه. انتشر الرعب والفزع في البلدة، فنحن بلا شك أمام قاتل متسلسل خطير ومختل ومرعب، وأصبح أهل المدينة مرعوبين ويخافون على أطفالهم ويمنعونهم من الخروج. وبدأ الجميع يتساءل في حيرة، من الوحش الكامن وراء هذه البشاعة المخيفة؟ أهو إنسان بشري مثلنا أم شيطان قد خرج لينتقم من البلدة كلها؟ لاكتشاف ذلك كثفت الشرطة جهودها وبدأت التحقيقات مع الكل بدءا من رجال المدينة، لكن نظراتهم اليائسة والمشفقة ونبرات أصواتهم الممتزجة بالبكاء وتصريحاتهم المفحمة وحجج غيابهم أبعدت عنهم الشبهة. بعدها قررت الشرطة استجواب نساء البلدة، ولكنهم كانوا أسوأ حالا من الرجال، إغماءات هنا وصراخات هناك ونوبات صرع في كل آن. فقررت حينها الشرطة جمع مزيد من التفاصيل من الأطفال لاستجوابهم، الذين قد يكونوا رأوا شيئا مشبوها أو سمعوا أمرا قد يساعدهم في التوصل إلى المجرم المرعب. فبدأ الضباط يزورون البيوت بأزياء عادية حتى لا يخيفونهم، وشرعوا في استجواب الأطفال واحدا واحدا، فكانت معظم أجوبتهم هي لا أعرف ولا أعلم، وكان الخوف والفزع يبدو عليهم بمجرد رؤية الشرطة. لكن من بين كل الأطفال المستجوبين لاحظ المحققون شيئا غريبا، طفلة ذات شعر أسود قصير وعينان عميقتان يبدو وكأنهما يخفيان الكثير، وأيد مليئة بالخدوش والجروح، كما انتبه إلى تحمسها وولعها بالجرائم، ولم تكف عن السؤال عن تفاصيل الجريمة وهل اكتشفتم القاتل، وسعادتها العارمة فور سماعها عن الضحايا. فحينما استفسرها الشرطي عن اسمها وهو يتفحصها في ريبة، أجابته بنبرة تحد مخيفة ونظراتها تحاول اختراق عيناه، اسمي ماري بيل وأبلغ من العمر 11 سنة، دون أن تتخلى عن ابتساماتها الواسعة والاستفزازية. لكن موجة الغرابة والقلق التي اجتاحت الشرطيان لم تتوقف هنا، فهناك فتاة أخرى مثيرة للانتباه، هزيلة الجسم حانية الرأس، تجول ببقلتيها في توتر وتلتفت هنا وهناك بين الفينة والأخرى، كما كانت تتهرب من الأجوبة تارة وتسريحاتها متناقضة، وتبين فيما بعد أنها صديقة مفضلة لماري بيل وتدعى نورما وتبلغ من العمر 13 سنة. فاستمر المحققون في الضغط على الطفلتين معتقدين أنهم يعرفون القاتل، وتعددت اللقاءات والاستجوابات مرة ومرتين وثلاث، إلى أن فجرت المفاجأة الصادمة المرعبة، فنزل الخبر كالصاعقة على الجميع. حينما ضاقت ماري ذرعا بالشرطة وأسئلتهم ومللهم، فنطقت بطمأنينة قاسية وبرود ليس له مثيل، إنها أنا من قتلتهم وقد استمتعت بذلك، استمتعت كثيرا. وأضافت بنشوة، أنا أحب إذاء البشر. حل السكون فجأة، فصرخت بغثة ودون إنذار سابق، أنا قاتلة وسأريكم أين قتلتهم. لم يستطع المحققين نطق كلمة من الذهول والخوف، كل تلك الجرائم هي من فعل الطفلة ماري بيل إذن ومساعدتها نورما، فاعترفت بكل شيء وعبرت لهم عن استمتاعها بخنق الضحايا بيديها وهي تشاهدهم بسعادة يفارقون الحياة، وشرحت لهم كيف شوهتهم وكأنها تحكي قصة رومانسية. تقول بنبرة متحمسة لدرجة الجنون: لقد نقشت أول حرف في اسمي على بطنه، فأنا أحب ترك توقيعي على عمل الفني. وتضيف متفاخرة: لقد كان إقناع صديقتي سهلا، لقد أريتها الجثث والمكان المهجور الذي قتلت فيه، وساعدتني في قتل المزيد والمزيد من الأطفال، وشاركتني متعة القتل. ما الذي دفع طفلة صغيرة كل هذه الجرائم؟ لقد عانت ماري من طفولة قاسية ومؤلمة، وترعرعت على يد أم شنيعة ومخيفة، فقد كانت تجبرها على تناول الحبوب المنومة والمخدرات منذ طفولتها، وتحاول التخلص منها بكل الطرق الممكنة، وعرضتها للتبني مرارا وتكرارا، فقد كانت تضربها بقسوة وتسجنها في غرفة مظلمة صغيرة مع الحشرات والفئران. وحينما رأوا جسدها صدم المحققين، فكيف تحملت طفلة كل هذا التعذيب المخيف لتتحول الطفلة لوحش كاسر يريد الانتقام من كل البشر، ويريد أن يشعر الجميع بالعذاب التي شعرت به؟
1: شخصيات وأحداث.

0: دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصباحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
6: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
2: ثقة يا مان.
3: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
2: ثقة يا مان.
1: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
3: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
1: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
2: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون: 01-685-185.

0: الساعة الآن 6:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
2: تسلي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتي بثلي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك سبق فوق؟
2: ايوه.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبداً.

فإذا ما هجت إذا انتهدي ورد التقوى فحلال.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: عمان 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
5: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية بكل إجرام بكل طغيان بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.

0: الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: Just

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ. Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان.

0: وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرس؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: يحتاج جسمك يومياً إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعي من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان.
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
10: من زمان،
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.

0: just found it.
1: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك، وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: رائد الأعمال الأمريكي ميلتون هيرشي الذي أسس مصنع هيرشي للشوكولا وينسب له فضل تعريف العالم بحلوى الشوكولا. ولد ميلتون إس هيرشي في يوم 13 سبتمبر عام 1857 في مدينة ديري بنسلفانيا، وقد تلقى هيرشي تعليمه الأساسي في نفس البلد وكان تعليما بدائيا. كان ميلتون هو الابن الوحيد الذي عاش لوالديه فيرونيكا زانافلي وهنري هيرشي. عاش ميلتون في أجواء غير مستقرة نوعا ما، فطموح والده الزائد عن حده سبب له التنقل المستمر بين الأماكن للحصول على فرص عمل كان يراها جميعا غير جيدة، وهو ما أورث ميلتون الخجل وقلة الثقة وجعله يتنقل بين 8 مؤسسات تعليمية ابتدائية للحصول على تعليمه الأساسي. وفي عمر 15 كان هيرشي يحاول أن يحصل على وظيفة ملائمة، ونظرا لإتقانه للغة الألمانية بشكل جيد بسبب عائلته التي كان أغلبها من سويسرا وألمانيا، نجح ميلتون في البداية في الحصول على وظيفة مساعد محرر في جريدة تطبع بالألمانية، ولكن للأسف تم الاستغناء عنه وترك العمل بالصحيفة في عام 1871. وبعد أن فشل في الحصول على وظيفة أخرى، لاحظت والدته ميله لتعلم صناعة الحلويات فشجعته على تنمية هذه الموهبة، ونجح ميلتون في تعلم فنون صناعة الحلوى في وقت قصير. بدأ ميلتون في شراكة مصنع مع أحد رواد تصنيع الحلوى المشهورين في لانكستر ببنسلفانيا، وبعد 4 أعوام فقط اقترض ميلتون $150 من عمته ليبدأ بهذه الدولارات تأسيس مصنعه الخاص، مصنع لانكستر للكراميل بإنتاج وتصنيع الحلوى في قلب ولاية فيلادلفيا. عمل ميلتون بلا هوادة في مصنعه لمدة 5 أعوام كاملة كان لا يذوق فيها النوم، ولكنه في النهاية فشل في تحقيق ما كان يسعى إليه، فأعلن ميلتون إغلاق المصنع وقرر السفر نحو الغرب، وعاد للتواصل مع والده الذي كان قد استقر في مدينة دينفر، حيث حصل أخيرا على أول فرصة عمل جيدة في حياته. وهناك في دينفر اكتشف ميلتون للمرة الأولى الكراميل، واستطاع أن يتعرف على كيفية استخدام اللبن في تصنيعه، بعد أن حاز ميلتون أخيرا على سر من أسرار المهنة. وفي عام 1883 عاد ميلتون إلى بلدة لانكستر مرة جديدة، وهو لا يزال مقتنعا بأنه لا يزال بإمكانه أن يؤسس مصنعا ناجحا لصناعة الحلوى. ومن هنا ولدت فكرة شركة لانكستر لصناعة الكراميل. بعد هذه المحاولات الفاشلة كان لابد أن يكلل الأمر بعد النجاح، ففي غضون سنوات قليلة شهد ميلتون نجاحا تجاريا واسعا، وكانت حلوى الكراميل الخاصة به تباع في كل الولاية. في عام 1893 حانت الفرصة أخيرا لميلتون لكي يتعرف عن قرب عن كيفية صناعة الشوكولا، وبينما كانت شركته لصناعة الكراميل تتألق في عز نجاحها، قرر ميلتون أن يؤسس مصنعا آخر لتصنيع وإنتاج الشوكولا، لأنه أدرك وقتها أن حب الناس للشوكولا أقوى من حبهم للكراميل، فقرر المغامرة والتركيز في صناعة ما يحبه الناس وينجذبون إليه. انصب تركيز هيرشي في البداية على تصنيع الشوكولا باستخدام اللبن، وهو الأمر الذي كان سويسريين يبرعون وحدهم فيه، وكان هيرشي مصمما وقتها على إيجاد طريقة جديدة لصناعة الشوكولا تمكنه هو وحده من تصنيع الشوكولا وإنتاجها وتوزيعها على العالم كله. في عام 1900 باع هيرشي مصنعه لإنتاج حلوى الكراميل مقابل مبلغ مالي ضخم تجاوز $1,000,000. وبعد 3 سنوات بدأ هيرشي في بناء مصنع جديد على طراز حديث لصناعة الحلوى في مدينة ديري. تم افتتاح المصنع بنجاح في عام 1905، وكان هذا المصنع بمثابة عصرا جديدا في صناعة الحلوى. وفي عام 1924 تم تغليف الحلوى التي يصنعها هيرشي بورق يحمل علامة تجارية باسم هيرشي نفسه، وتوالت النجاحات التي يحققها هيرشي وازدادت ثروته وكذلك نظرته ورؤيته لابتكار مصنع مماثلا في مدينته الأم. في 30 من القرن الماضي، وفي الفترة التي أعقبت فترة الكساد العظيم، حرص ميلتون هيرشي على أن يستمر أبناء بلدته في العمل، فقام بتوفير فرص عمل كثيرة لهم عن طريق قيامه ببناء فندق ضخم ومباني سكنية ومكاتب إدارية جديدة للعاملين في مجموعة شركات هيرشي. وفيما بين عامي 1941 و45 أنتجت الشركة من هذا النوع حوالي 1,000,000 قطعة، فقد كانت هذه الشوكولاتة تستطيع تحمل الحرارة حتى 120 درجة، فقد تم تصنيعها خصيصا للجنود الذين يقاتلون في أجواء حارة، كما وصلت شوكولا هيرشيز إلى الفضاء حيث أخذها رواد الفضاء في سفينة أبولو 15 التي صعدت إلى الفضاء في عام 1971. لم يتزوج هيرشي بعد وفاة زوجته مرة أخرى، ويذكر أنه احتفظ بصورة لها في جيبه كان يحملها معه أينما ذهب. كما تمسك هيرشي بما علمته إياه والدته، وكان يحرص على العمل حتى وهو في الثمانينيات من عمره. ومات في بلدته هيرشي في بنسلفانيا في 13 من أكتوبر من عام 1945، بعد أن قاوم الفشل لمرات عديدة في حياته ليحصل في النهاية على نجاح عالمي ليس له نظير.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت. لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: هنا رحلة الطعام الصحي.
1: تقنية لينارد كولينج
0: وتقنية دور كولينج
1: تتميز بها ثلاجات إلجي
0: تبقي الطعام طازجا.
1: إهدار أقل للطاقة
0: بباب واحد أو بابين،
1: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
1: عيش حياة أكثر صحة
0: وشارك الطعام رحلته.
1: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
0: البيت الحديث، مجموعة شماخ،
1: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: أي شيء
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة شارع صفر جولة المصنع، تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
6: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 77001770 أو 77792135.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس

0: حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدة، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
5: كده نجاوعه.

0: 女孩子
1: 叫老王，叫老王。
2: مشاوي رهيبة نكهاتك يا عجيبة
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة مشاوي الحلواني التركي نكهة تركية فريدة العنوان الزبيري تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: سامعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حلقتنا لهذا المساء من برنامجنا الدائم الطب البديل مع الباحث خليل، ندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لكل المرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل شفاءه وأن يلبس المرضى ثوب الصحة والعافية. هذا ما نقدر نقوله، وأتمنى من كل الذي بيسمعنا أن يدعو في ظهر الغيب لكل مريض أن الله سبحانه وتعالى يشافيه. سامعين الكرام، معي رقمين الذي بيسمعوني الآن، أنتم ما تحتاجوها، وأنا سأحط هذا الرقمين وسجلوها عندكم. إذا ما تحتاجها أنت، تحتاجها لجارك اللي واحد من أقاربك، سجل معي هذا الرقم الأول: 777-24-64-16 أو 777-22-22-74. طيب هذه الرقمين ليش عاد تحتاجها؟ أقول لكم أنا ليش. طبعا في مثل سائد بيقول: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. طبعا معنا فكرة طويلة في هذه، لأنه في معنا ناس عن نتواصل بهم على الهواء ونقول لهم تجربتهم في العلاج بالأعشاب، بالتركيبة العشبية، مش التركيبة العشبية بمعنى عندما نقول بالأعشاب كما يقول البعض أنه عايز يجر لها كزبرة ويجر لها بسباس ويجر لها حوايج ويجر لها مدري ما هو وصرف على... لا لا، علاج بالأعشاب اسمها عشبية، علاج أعشاب. هذا الأخ عمار بيتصل بي، عمار المهدي. طيب يا أخي عمار، أنا أتصل بك، نخلي من الاستديو يتصلوا بك. إذن سامعين الكرام، أحصل ناس كثير، أنا كمذيع، أنا يحيى صلح، في ناس أنا معاكم على المايك هذا تقريبا 15 سنة، كم أفتخر بثقتكم فيا، وكم أرتاح، وكم أحس بأنني حي وأنني عملت شيء عندما يتصل بي أحد من اتصل علي للبيت أو للبرنامج أو لا تلفوني، يرسل لي رسالة أرشده على المكان ويسير إلى مركز الباحث خليل أو أعطيني رقم الباحث خليل ويستمر أسبوع أو أسبوعين، وإذا بيتصل بي ويقول إن الله سبحانه وتعالى، الله من عليه بالشفاء، فكان الدكتور خليل أو الباحث خليل والمركز والعشبة سبب، لأن الله سبحانه وتعالى أراد له الشفاء. لذلك أقول لأي مريض عندما يصير يستضب في أي مكان سواء عند الدكتور خليل أو غيره، أولا يصير يستضب ولاقد يبدأ بالحيلة من داخله، يبدأ بالتحايل، يعني تحايل على من؟ على المركز اللي عايز يتعالج فيه، على المكان اللي بيطالب منه الشفاء ويطالب منه الدواء، لا يقوم يحتال، يعني كيف يفعل في عمله الثاني؟ سير طلب الدواء وقول يا رب أنا عليك توكلت، أنت الشافي المعافي، وإحنا نبذل السبب، وإحنا نبذل السبب. مش عاد أنا أول خطوة بدي خارج من البيت وقد أنا ناوي أشارع وقد أنا ناوي كيف أحتال ما بالشفاء، جلس لك في البيت جيف ومت هنيك وذبر النسوان يجلسني يتحمل النك أو يتحمل النش. هذا النصيحة الذي بين قدمها. أما اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، ما اخترعت شو أنا هذا المثل أو الحكمة، هذا حكمة حقيقية. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، آلاف الناس فقدوا أطرافهم بسبب ما يسمى القدم السكري أو الغرغرينة، ومنهم كثير بيوصل إلى مرحلة قدي خلت كتمت قدي مشتوي ينصلوها من فوق الركبة من عند الفخذ. ليش؟ لأنه تأخر. اليوم أنا أقول لكم عشبة وبسرعة القط بنفسك وقط القط أبوك القط أخوك القط قريبك القط جارك، أو دلوا أو دلوا الرقم واذهبوا إلى مركز الباحث خليل، أو تواصلوا أو رسلوا حالته على الأرقام دي مليناها 37-24-64-16 أو 37-22-22-74. العنوان طبعا صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب للملابس الجاهزة.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب،
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل للطب البديل.
6: عن بدأ حلقتنا أرحب الدكتور خليل. مرحبا بك يا دكتور.
7: يا حيابك يا حيابك يا عمي حيا وحياب المستمعين، ونتمنى الخير والعافية والسلامة والشفاء العاجل لكل المرضى بإذن الله تعالى.
6: أنا أتمنى يا دكتور من حاجة واحدة، تواصلت بأخوتي في المملكة في السعودية مغتربين، قلنا لهم يا جماعة نشتي نكتسم نتقسم أنا وياهم، أنت لي إيش مشروعي أنا في عيد ظهر الغيب، أنا أول مرة أفاجأك وأنا شتيها في الهواء. من أجل أقول الذي عنده رأس مال أقسم بالله العظيم لو أنني اتصلت أنا وأخوتي وتقاسمنا معانا ترك لا بأس بها، أنني مخطط لمشروع أفعل أنا وياك عقد وأبدأ بالسياحة الطبية إلى اليمن، يأتوا من الخارج.
7: الله.
6: أقول له وهو في القاهرة لا تقطع رجلك، وهو من أبناء جمهورية مصر، تعال اليمن.
7: نعم.
6: تعال تروح بخير ما عاد تقطعها.
7: فعلاً فعلاً كلامك سليم، ونتمنى ذلك إن شاء الله، وهذا من حسن نواياك، وأيضاً أنت دائماً صادق، يعني حتى من أول ما بدأت أنا وأنت ما كنتش بطريقة يعني نقول مادية أو إعلامية زي ما بعض الجهات، لكن أنت تأكدت وتوثقت من الحالات اللي بنعالجها قبل ما نطلع أول حلقة معك في الإذاعة،
6: وكنت أنا واحد من المجربين.
7: نعم.
6: كنت أنا من المجربين، لذلك أقول للمستمعين عندما أقول لكم أنا ما هوش اللي غرض مادي، لا أنا اعتبروني أنا هان الآن وقدم نصح لكم، وقدم النصح لكم أنتم، معلش اعمل الفحص، اعمل الإيكو، اعمل المدري ما هو الذي ما يطلب منك، شل ملفك هذا وروح للمركز، وما هو الأدوية الذي معك جيبها، وش أنا أتمنى أنه الحالة الذي بدري عادي بتكون أقوى، لأنه ما قد بيشتفى علة كيميائية.
7: هذا بالنسبة للقدم السكري. نعم، عندما تبدأ الحالة مثلا المريضة اللي عندها السكر وبدأت عندها التهاب في القدم، أو مثلا بدأت يعني يتغير اللون أو بدأ قيح أو جراح، فالأفضل أنه يبادر قبل ما توسع المشكلة، أو مثلا يبدأ يقطع الأصابع أو مثلا يقطع القدم. يجي عندنا الموضوع هو موضوع انسداد فقط لا غير.
6: نعم.
7: يجيب له علاج يفتح الانسداد وايضا ينظم السكر، وان شاء الله انه يعني خلال فتره ما تجاوز 20 يوم وبعضهم اقل بفضل الله سبحانه وتعالى.
6: طبعا يا دكتور اتصل بي واحد اجي اقول لك على هوا ربنا انه بيسمعنا اليوم، اتصل بي حوالي الساعه 5 وشويه، استاذي حكى في حالك وكذا، انا فلان مجاهد الولي، قال مع والدته عندها حجر في المراره،
7: حصوه
6: او كذا، يشتوي يسووا لها عمليه، بس المشكله عندها ايش؟ سكر.
7: عندها سكر،
6: فما قدروش لا يسووا العمليه ولا كذا، فقال لي هل بالامكان انه نزور الدكتور خليل او كذا؟ قلت له انا بعطيك الرقم وعيط واتصل.
7: نعم، احنا ان شاء الله نطمنه ونطمن كل اللي بيعانوا من حصوات في المراره، لان الحصوات في المراره هي عباره عن دهون، مش هي حصوات زي الكلى. نجيب له علاج إن شاء الله يذوب الدهون الموجودة في الكيس المرارية أو المرارة وتنزل عبر القناة الصفراوية وتعود يعني المرارة إلى طبيعتها. الكيس يكون يعني طبيعي ما في التهاب ما في حصوات
6: ولا بتأثير من السكر ولا
7: لا ما فيش تأثير من السكر. وأيضا نجيب له علاج اللي ينظم السكر, بس المهم أنه يعملنا فحص الدهون الثلاثية والكوليسترول وأيضا يفحص السكر التراكمي وأيضا يفحص السكر العادي قبل الأكل بعد الأكل بساعتين ويزورنا. طبعا أيضا على ذكر الحصوات أنه يعني أطمن وأبشر اللي عنده حصوات في الكلى وأيضا التهابات في الكلى نجيب له علاج إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى, أنه من ثالث يوم أو من ثاني يوم يعني تبدأ الحصوات تتفتت حتى أنه يشوف أنه يعني خرج مع البول يخرج الحصوات. هذا بالنسبة اللي بيعانوا من أمراض الكلى والمسالك البولية.
6: نشيل الاتصال ونقول ألو. أيوة من معي؟
8: ألو
6: سعيد. أنا شديد اسمعني من التلفون, من معانا؟
8: شايف محسن أجل منه.
6: شايف منه, تفضل يا أخي شايف, إيش كان الذي عندك؟
8: أهلا وسهلا. كان عندنا حالة من واحد من أصدقائنا من البلاد.
6: أي ماله؟
8: كان عندنا واحد من أصحابنا من البلاد يعني كان تاعب جدا.
6: أيوة تاعب من إيش؟ إيش كان عنده؟
8: كان عنده تعب ولا أدري وتكاثر أشفيه يعني خمول وإرهاق وكل حاجة
6: وقلق وقلق وكذا.
8: نعم وقلق وضيقة
6: قال
8: حالك متعب جدا وتكاثره من واحد لا واحد ولا أفادوا بأي شيء.
6: وبعدين؟
8: بعدها سمعنا هذا الدكتور خليل في الإذاعة وخلنا رقمه وتواصلنا به في رمضان. والحمد لله زرنا أول زيارة نصف رمضان ما جاء العيد والولد تحسن صاحبنا والحمد لله. بعدها سرنا بعد العيد جرعة ثانية وتحسن تماما ما سلمنا الحمد لله.
7: الحمد لله وشكر الله. شايف الجرادي صح منه؟
8: نعم
7: يا حيابك. طبعا لو توضح المستمعين يعني كان عنده زي الحالة النفسية عنده القلق والاكتئاب والخوف وجلس الحالة.
8: الله المستعان عنده هذا الحالة كلها وحتى التكاثر اللي كان نعرضهم عليه عنونا مقطعية وعنونا بالشاكات والدو علاجات وكان يسوء حالة كل تختر كانت علاج آخر
7: مهدئات
8: وحالة التعبة الولد يعني كانت نفكر نسافر الخارج علم الله. وبعدها تحسن علمنا بالدكتور خليل وتواصلنا به وصرنا في نصف رمضان.
6: المهم انه الان تمام
8: الحمد لله. اخذ جرعتين وجرعات ثالثه اخذ غرب نصفها وتحسن 100%.
6: اذا الحمد لله والشكر لله, شفى الله كل مريض. شكرا لك وعلى اتصالك. طبعا هذا ما بنقول شهاده على هي شهاده وشاهد على العصر.
7: نعم.
6: وشاهد على الحقيقه, لكنها مثل ما قلنا لكم فقره دائد بجوه. كيف ما اشتيتوا اسال مجرب ولا اسال طبيب ودي لنا واحد متصل يدخل. نعم. معنا على الخط نشوف ما هي الحاله التي سار فيها الى المركز وزار الباحث خليل وايش الذي حصل.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالاعشاب الطبيعيه والطب البديل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب,
4: تليفون 37246416 او 777-22-24-74.
5: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: نعم شوف أعقب بعد الاتصال حق الأخ شايف هذا المشكلة اللي كان عنده مشكلة القلق والتوتر والضيق والخوف تقلب المزاج يعني زي الحالة النفسية أصبح. السبب هذا من الجهاز الهضمي اللي احنا بنتكلم عن موضوع المعدة والقولون وأيضا موضوع الارتخاء. يعني ناس كثير بيعانوا من هذا الحالة وبيروح يتعالج ومش قادر أنه يعالجها, بيعطيك علاج جرثومة مهدئات يعني كثير التشخيص, لكن الموضوع انه خاص بالمعده والجهاز والقولون.
6: نعم. اذا مستمعي الكرام هذه رساله من ردع يقول لي يا استاذي هل سمحت اعيد لنا الرقم اتصل او ارسل رسالتك على 7 على 37246416 او على 37222274 والردع كلهم اقبلوا لا انا وتو معاكم القيث القيفي والشفاء من الله والعلاج من الدكتور. ألو
9: ألو
6: مرحبا.
9: مرحبا حياك الله.
6: حياك أكثر من أنت.
9: محمد علي أحمد عكاد.
6: محمد علي أحمد عكاد.
9: أيوة.
6: من أين؟ من يريم. أنت من يريم؟
9: أنا من حجة.
6: من حجة. ولقبك أيوة. ولقبك عكاد.
9: أيوة عكاد.
6: هيا قل لنا يا عم كم إيش الذي كان عندك؟ لا من كان أنت مرض أو قد سرت أو تشتيد تسأل الدكتور؟
9: لا والله جوزتي كان عندها نزيف.
6: أه. إيش من نزيف؟
9: في الرحم.
6: في الرحم أيوة.
9: أيوة وصار ورم وبعدين لحن لي يمكن حوالي سنة ونص وأنا أروح المستشفى هذا ولا استطاعوا قالوا بيسووا لها عملية.
6: أه.
9: صار الرحم.
6: نعم.
9: تمام.
6: نعم.
9: وسمعنا الرادي بالدكتور خليل. وأنا طبعاً قلت أبى أروح عند الدكتور خليل إن شاء الله الشفاء منه ورحنا له عنده. تمام. وكان النزيف واصل حتى الدواء حق النزيف وهذا اللي يعطوه من المستشفيات والمغذيات وهذا ما عاد يقطع النزيف النزيف كان متواصل.
6: نعم.
9: تمام. رحنا له عنده والله ما قصر أعطينا أعشاب رحنا يعني جلس يعني أول يوم بعد رجعنا له قلنا له ما يعني النزيف باقي رجعت لنا علاج
6: من أول. أيوة
9: علاج أعشاب ثانية. تمام. وقال هذا الأول أن تفكك الورم.
6: نعم.
9: هذا وهذا إن شاء الله يقطع النزيف. ما جلس أول يوم ثاني يوم لأن قطع النزيف واستمرنا على العلاج هذا يعني حوالي 15 يوم وكملت العلبة وجلسنا بعدها بعد 5 أيام هكذا وراجعنا يعني ما عاد فيه نزيف الحمد لله وباقي العلاج الأول باقي مستمرين عليه.
6: يعني
9: ما كنت كمل العلاج يعني الحمد لله النزيف انه انقطع ما عاد فيش نزيف الحمد لله.
6: نعم.
9: الله من فضل الراس من فضل الدكتور خليل.
6: الحمد والشكر لله. اذا الله من على زوجتك بالشفاء.
9: الله يحفظكم ويحفظ الدكتور خليل ويعزه ان شاء الله.
6: اذا انت ممكن الزوجة كان عندها ورم في الرحم وقد سرتوا اكثر من مستشفى.
9: اكثر من مستشفى ما كان ولا مستشفى وعيادات وهذا ولا نفع.
6: أيوة إذا نحن ما نشيش نسمي مستشفيات. المهم أنه الآن زوجتك الحمد لله تنعم بالصاع يعني النزيف توقف.
9: توقف الحمد لله. بعد الورم إن شاء الله بعد ما خلص العلاج بنسوي إشعة مقطعية ونشوف العداء الورم اللي قد حال من فضل الله ثم من فضل الدكتور خليل.
6: الحمد لله.
7: الله شكرا الله.
9: الحمد لله. الله يحفظه إن شاء الله.
7: الحمد لله.
6: إذن الحمد لله على العافية. أنت جالس في حجة ولا في صنعاء؟
9: لا أنا في صنعاء والله ساكن في قاع القيضي.
6: يلا يلا الحمد لله على العافية وإن شاء الله بخير بإذن الله.
9: الله يحفظكم ويحفظ الدكتور خليل إن شاء الله.
6: يلا في أمان الله.
7: وإياكم.
9: يلا مع السلامة يا أبو.
6: مع السلامة. مع السلامة. طبعا تفاعلات الناس الذي ممكن يرسلوا ويقول لك طيب أنت وكأنه يا يحيى صالح أنت والدكتور تقولوا كأنه الطب الحديث ما لنا. لا لا لا ما قلت أنا ما لكم دخلون لكن أنا بين جيلكم اختصر المسافة بس
7: ونوع من أنواع العلاج يعني
6: اختصر المسافة وهناك علاج هو الأساسي كان هو كان الأساسي. الآن نتطور إحنا بحاجة في المركز إلى الأشعة إحنا بحاجة في المركز إلى المختبر إحنا بحاجة في المركز إلى الإيكو إحنا بحاجة هذا كلها التقنية الاستحداثات في الطب. لكن عندما نوصل إلى المرحلة هذا الدكتور بيعين لك بيختار لك العشبة المناسبة وتلك العشبة العلاج وبدأت تشتغل عليها.
7: وأيضا اللي بيراسل الآن مشان موضوع البواسير تكلمنا سابقا موضوع البواسير بفضل الله سبحانه وتعالى يعني 80% 90% أنه خلال أقل من أسبوع ينتهي البواسير أيضا والتشققات.
6: أيوة
7: هذا اللي بيسأل عن علاج البواسير.
6: نعم هذا مجربة ومئات آلاف الحالات في هذا إحنا طبعا معنا فاصل معنا فاصل قصير عن سر الفاصل ونرجع لكم لا تكون زيدوا في البسابيسو في البسبس والحوائج زيادة.
7: نعم.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
5: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل للطب البديل. للطب البديل.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
5: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل للطب البديل. للطب البديل.
6: عليكم سامعنا الكرام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي كل مريض مثل ما بنبدأ حلقتنا ما نشتي إلا الشفاء والعافية والصحة للجميع. طلوعنا في الهواء وكل يوم اثنين طبعا أنا ما بنطلع الصباح ويفترضنا نطلع في برنامجي. طيب ليش يا صلح بتشي في المساء للمة؟ أقسم بالله أولا في البداية يعني في وهي أهم شيء أنها عبارة عن رسائل نصائح للإخوة والأخوات الذين بيسمعونا من أجل نخفف عليهم تكاليف وأعباء العلاج واللبيج والسيرة هنا وهنا. لذلك أقدم نصحي أنا كمذيع وكشخص كان يشعر بعياء في الصدر من كثر، طبعا أنا شخص مدخن ما كنت أطلع في الهواء إلا وأنا أسعل، واللي دلني على الأخ والباحث والدكتور خليل هو العم حسين فارع من بني حشيش، لأني خرجت عنده الضيف أنا والأهل وكذا وبنتحاك أنا ويا وبينسعله، بيقول لي قال أنت بتسعل حتى عندما أسمعك في الهواء في الإذاعة اتعالج وكذا، قلت قد أخذت علاج وكذا يعني من هذا القبيل، قال لي طيب أنا معي لك شخص يدي لك جرعة أعشاب، قلت من فقام اتصل علي، اتصلت عليه وزرته وجاب لي العلاج. طبعا خلال يومين سارت تلك السعلة، حتى في الليل كنت أسعل بقوة بشدة أقلق البيت يعني، ولله الحمد والشكر الآن تقريبا سنتين إذا عدم شيء أو أقل تقريبا سنتين، الحمد لله والشكر لله. إذا معنا تصلي عبد الله ممكن نتيه. لذلك الذي بيسمعونا أنا لا أسوق لشيء، لكن أنا أسوق لكم أنتم أنه اتجهوا صوب بيت بوس إلى مركز الباحث خليل جوار مجمع العرب، أو اتصلوا به أو ارسلوا على هذا الأرقام الحال الذي عندكم، اعملوا الفحوصات اعملوا كذا وسيروا بإذن الله سبحانه وتعالى تلاقوا الشفاء. الأرقام اللي بيطلبوها الأرقام 37-24-6-4-1-6 أو 37-22-22-7-4. عنوان المركز بيت بوس جوار مجمع العرب، وإن شاء الله نتصل نقول ألو. مرحبا بك.
10: حالك يا عم يحيى؟
6: الحمد لله. من معانا؟
10: معاك الحنظلي.
6: الحنظلي من أينه؟
10: من بني مطار.
6: كده قال الحنظلي. الحنظل علاج للمعدة؟
10: ها
6: الحنظل.
10: آه
6: أي يفعل واحد، لا واحد قد المعدة يفعل نص قلص وقدو ولا باب الله. المهم كيف صحتك؟
10: الحنظل جبتي صراع.
6: لأنه قب كيف حالك أنت؟
10: لا الحمد لله بارك الله في الرحمن الرحيم.
6: في الدكتور خليل الماء ايش كان عندك؟ انت زرته للمركز ما كان عندك؟
10: انا عندي هذا الجني
7: الغرغرينة.
6: كان عندك سكري الغرغرينة؟
10: الغرغرينة.
6: كم كان قد لك؟ كم لك دعاني منها؟
10: قد لي جيزة من حوزاتين.
6: أيوة وصلت إلى مرحلة أنه قد مشتوق طعاه ولا إيش؟
10: سكوا فرصة صاحبي.
6: أيوة
10: وذي جلساني كان يشتوق طعاه مني من نصفة، قلت حرم ربك على قبلك قد منك وبك وتبع علي من ابنه رجلي رجل ابنك وابكم رجلي مبقوع إلا بكعك.
6: وبعد
10: ما بكع.
6: ايوه ما بك عاش، لكن كيف سمعت بلا الدكتور خليل؟ سمعت انا في الاذاعه ولا كيف ولا
10: هي انا بين اتابعكم واصل
6: وبعدها صرت لا عند الخليل لا عند المركز. المركز
10: لا عند المركز التالي علاج الله يطول في عمره ويجدي حاجته.
6: كم لك من عندما زرته؟ قبل كم؟
10: قبل في شعبه ويوم زرته والقل
6: يعني
10: زرته.
6: امورك تمام الان؟
10: تمام.
7: الحمد لله والشكر لله. يا ابن الحنظلي لو توضح للمستمعين الآن اللي بيسمعوك كيف كانت مراحل العلاج وكيف بكعوا لك ثلاثة صابع بعدها قالوا شي بكعوها من فوق العرقوب والثاني من فوق العرقوب؟
10: أيوة يا أخي شعب كذابي، ما بين أبدي شهادة لله ما أبعي منك لا ناقو ولا جمل.
7: نعم
10: لله الواحدة أعطيش أدخل قبلي وحدي، من فقر غرينا وقدم فريد وجه للمركز لا يتلع عند كافره ولا مستشفيات يعذبوه.
7: نعم أنت يعني بالنسبة لك قد كانت يعني قالوا ما بش علاج للبتري بتروث ثنتين من فوق العرقوب.
6: وبعد هذا الحين يعني أنت إيش كنت تحس قبل ما تجي للدكتور؟ كيف كان درقود؟ كنت تحس بألم؟ ما هو الألم ما ذي كان عندك؟
7: ما عاد يقدر يمشي.
10: ما كان درقود ولا أحد عندي، كان أخذ على روحي كوديب الكالوني والعط
6: ها رايحة
10: الرايحة يا عضي.
6: وذا الحي
10: لا ما بش رايحة في الجارح ويا كادر استرعاي أنا سرعاي أنا جري.
6: أيوة
10: أكاد يجري من جارح ويا جامات الزوج سلخي لهم زمتان كمامات وعادم بشا.
6: واليوم
10: واليوم بيبري من جارح ويا لا مع الكمامة ولا مع حاجة.
7: الحمد لله وشكرا. يعني ال ال ال ال القيح والرايحة وال وال
10: ال ولا حاجة.
7: وأيضا
10: من هو بيتك مزاي روحي أنا قد أستيقن يا حد وانت حب المساء وأقول لهم كوتو صوت الحالي بذمة وصلافي لا معينني ولا حاجة هذا بنتي ذمتنا لله.
7: الحمد لله وشكرا. طيب السكر عندك كيف انتظم يعني من العلاج؟
10: انتظم
7: كم كان يطلع قبل العلاج كم؟
10: يعني يطلع على 5-6-7 إلى حلقة ثانية لا عندي يطلع على 300-500.
7: الله يحفظك. إذا أبعدنا الغثاء والمشاكل وإن شاء الله أمورك طيبة وإن شاء الله رسالتك توصل للي بيعانوا من القدم السكري إن شاء الله نعالجهم بدون بتر بإذن الله تعالى.
10: أنا بننصحهم على الشهادة لله وهو مخبر للواحد.
7: نعم
10: ورزق لك وللناس كلهم أرحم الراحمين.
7: نعم
10: ونحن بنتيك ما يعني أنا مضايعة
7: حفظك الله ورعاك. نعم
6: هيا في أمان الله.
10: ما عجز نعم
6: في امان الله. الله يمن عليك بالصحه والعافيه
10: وانتم الله بحاجتكم دنيا واخره.
6: مع السلامه في امان الله.
7: حفظك الله ورعاك.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالاعشاب الطبيعيه والطب البديل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 او 777-22-24-74.
5: الباحث خليل للطب البديل.
7: طبعا هذا القدم السكري زي ما تكلمنا سابقا انسداد ما فيش توصيل الدم والأكسجين الأطراف. يعني بيقولوا أنه انسداد بعضهم يقولوا قصره والبعض بيعملوها يعني قص بيبتر القدم تماما وإن شب يعني فضل سبحانه وتعالى بنعالجها بدون بتر. وقد عالجنا يعني مئات الحالات وقد طلعوا معنا على الهواء ناس كثير. ولذا أنه أي واحد يعني بيسمع أنه قريبه أو مثلا جاره أو كذا بيعاني من القدم السكري يتوجه له عندنا وإن شاء الله بإذن الله تعالى يبشر بالخير يعني بدون بتر بإذن الله
6: إن شاء الله. نشد هذا الاتصال أيضا نقول ألو.
11: ألو مرحبا.
6: حياك الله. السلام عليكم.
11: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: معك يحيى صلح من الإذاعة كيف حالك من معنا؟
11: حياك يا أخي.
6: حيا الله. من أنت؟
11: أحمد مرشد.
6: أحمد أحمد مرشد.
11: أيوة قائد الحشاب.
6: قائد الحشاب. من أين يا أحمد؟
11: من عمران الأهلا بالحشاب من بني سريم. من
6: مرحبا ببني سريم. مرحبا بأهلنا في عمران. هيا قل لنا أنت كنت تاعب ولا مريض؟ أنت زرت المركز زرت الباحث خليل؟
11: والله تينا لعنده ثلاثة أمراض.
6: أيوة إيش كان عندهم؟
11: واحد كان عنده عيونه فيها المياه البيضاء وفيها غبشة تعالج والحمد لله شافى.
6: الحمد لله. والثاني؟
11: والثاني كان عنده الكلى يعني الحوض وفيها الكلى يعني قد يشتغلوا العمل في حدود 500,000. والرجال كان تعب ما معش كلنا أخي مثل لك عند
6: الدكتور خليل.
11: عند الدكتور خليل على الله توكلنا على الله ذكرنا وزرنا تعالى على فانت كسر هالوالدية وتعالى العلاج كل يومين وبعد والكسر والحمد لله وطفقه يعني على حصل الذي كان فيه ما عاد إلا الربع باقي فيه
6: ما شاء الله. قبل كم هذا؟ قبل كم متى زرت هو الدكتور؟
11: زرنا في رمضان.
6: في رمضان يعني
11: آخر رمضان.
6: أيوة. آخر رمضان. أمور المرضى حقك الآن الحمد لله.
11: هذا حق الكلى وجدنا قبل أسبوعين هذا حق واحد ثاني حق الرب والعادي يشرب العلاج.
6: عادي يستخدم تحت العلاج.
11: أيوة.
6: الله يمن عليه بالصحة والعافية.
11: الجمعة وياه.
6: إذن ما تؤمرنا يا أحمد؟ تصبح على خير يا أحمد؟
11: أيوة ماشي.
6: في أمان الله يا أحمد. مع السلامة يا أحمد. راديو دلتا.
12: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وأنت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 و حتى 5 أصدقاء كمان. تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري بريال ونص. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
13: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
14: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
15: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
14: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
15: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
14: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
15: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
14: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
15: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
14: التهاب وتليف الكبد
15: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
14: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
15: علاج البواسير
14: علاج البهاق والبرص
15: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
14: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
15: الباحث خليل للطب البديل طب البديل
16: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية بطاطس رينجو طبيعي 100% للتواصل والطلب 783-577-775
17: رينجو أصل البطاطس الطبيعية
18: ماما أكيد الأرض نظيفة
19: شمي عشان تتأكدي
20: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة
21: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب شهاب في كل مكان

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
7: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
8: الحمد لله، اللهم لك الحمد.
9: وتطلع الدرج وتطلع السلام تمشي أيضا ما تتعب؟
8: لا الحمد لله.
10: الحمد لله. طبعا في المستشفيات يعني قالوا عندك تضيق في الشرايين صح؟
8: أيوة، وقالوا كانوا يسووا لي دعامة مدري ما هي.
10: كانوا يسعملوك دعامة.
8: أيوة، بعدين ما نفعل اللي حق الدعامة، ما عين له وجه الله يبني.
10: الحمد لله وشكرا. الآن ذحين بتطلع درج طبيعي، ما فيش كتمة ما فيش كذا.
8: الحمد لله الآن.
10: الحمد لله.
8: ما بوش ولا حاجة الآن، ما بلا شوية كذا.
9: الحمد لله. طيب أنت
8: جرب حاجة خفيفة.
9: أنت جربت تعمل إيكو مرة ثانية يقولوا لك ما هي النتيجة ولا فعلت إيكو ولا شيء؟
8: لا ذحين إن شاء الله بعد ما خلص العلاج بسوي إيكو.
9: إن شاء الله.
10: الحمد لله إن شاء الله خير.
9: نسأل الله لك الشفاء الدائم.
8: الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم وربنا يعينكم.
9: وأنت الله يشافيك ويشافي كل مريض.
8: جزاك الله خير يا حاج يحيى.
9: في أمان الله. في أمان الله.
8: تصبروا بقى أخوات، أوامر شيء لكم.
9: الله يرضى عليك، أهم شيء عافيتك. في
10: كمل
9: أمان الله.
10: كمل العلاج وعمل إيكو جيت لعندي
8: إن شاء الله بإذن الله.
10: بإذن الله تعالى.
9: في أمان الله.
8: الله يستر عليكم.
10: يا الله وإياكم. طبعا موضوع القلب، إنه اللي عنده انسداد في يعني تضيق في الشرايين أو مشكلة في القلب بشكل عام، يكون عنده أبسط مجهود بيتعب أو يطلع سلم أو درج أو يمشي، او بعضهم بيجي لك اثناء النوم، هذه بتكون من اعراض القلب. طبعا القلب ما مش زي المفاصل، ما تجيب له مهده او المعده. الاعراض اللي بتجي ضعف كفاءه القلب، عندما مثلا بتشوف انه الاعراض اللي كان عندك راحت، اعتبار ان القلب عاد الى طبيعته ونشاطه فضل الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله بجيب الايكو والامور طيبه ان شاء الله.
9: لذلك انا انصح ايضا اللي قدوا متجهين على ما يسمى بفتح شرايين او قواعد يركبوا او مدري ما هو يسموها دعامات، او توجه باوراقك كذا لمركز الباحث خليل وقابلوا الدكتور خليل، شوفوا كيف، خذوا الجرعه الاولى لمده كذا، ومن بعدها بعد ما تخلصوها اعملوا ورجعوا للدكتور واعملوا الايكو.
10: نعم.
9: وشوفوا النتيجه.
10: نعم. واللي عندك مثلا تضخم في عضله القلب، يعني جميع امراض القلب علاجها بفضل الله سبحانه وتعالى موجود. هذه بالنسبه لامراض القلب.
9: نعم. اذا في معنا اتصال عبد الاله ناخذه. اذكر بالارقام 37-246-416 او 37-22-22-74. عنوان المركز: مركز الباحث خليل، بيت بوس، جوار مجمع العرب للملابس. اذا سامعينا الكرام، باقي معنا اتصال ولا نختم نشيل الاتصال؟ الو. مرحبا.
11: يا مرحبا، كيف انت يا يحيى؟
9: الله يحفظك. ومن معانا؟
11: معك احمد هادي مهدي جعره.
9: احمد هادي مهدي جعره من العره، من همدان.
11: نعم
9: يا حيابك يا عم احمد. كيف صح؟
11: الله يحييك ويبكيك.
9: كيف صحتك؟ كيف صحتك؟
11: كيف الدكتور ولا كيف الدكتور خلعي؟
10: يا حيابك يا حيابك الحمد لله. انت كيف حالك؟
11: الحمد لله وشكر لله ما شاء الله على الله يبارك فيك.
10: حفظك الله ورعاك.
11: امين يا الله.
10: قلنا ايش كان عندك؟
11: والله كان عندي الحصافه الكلى. فالكلى سنتين الكلى يعني. والحمد لله سيبنا المستشفى ولا ما انصح شيء. جينا عند الدكتور خليل الحمد لله صار سيم وخرج لنا الحصاد الحين بيخرج زينا بيقول جب هكذا ساعة النيسة هكذا.
9: ما شاء الله
11: الحمد لله بخير الحمد لله. وبعد جرينا علاج للغدة والقلقون هذا مدينة.
9: من عند خليل؟
11: من عند دكتور خليل. نعم الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك.
10: الحمد لله وشكرا.
9: أسأل الله لكم الشفاء. يعني أنت تمام الآن؟
11: اليوم مالك ما شاء الله قلنا ما أقول لك
9: الحمد لله. وعادك تستخدم العلاج صح؟
11: عادنا بنستعمل باقي العلاج قلنا يكمل
9: يكمل. وبعدين معك زيارة أخيرة تجي لأجل اللي تولك جرعة يغسل الجهاز الكلوي سواء
11: إن شاء الله.
10: الحمد لله. طيب يا أخي أحمد في المستشفيات كم لك بتعالج؟
11: وانا قد تعالج لو ما شبعت ما صح شيء كل ما مش منهم شيء تقعد حكى لكنك حبوب وبلا ودجاك قد كان بطني عاد بسجع.
10: نعم ايضا انا اذكرك انه الحصى قد كانت في يعني في باب الكلى قد في على الحالب يعني.
11: نعم نعم
10: والحمد لله وشكرا. طيب الثانية اللي عندها الغدة كيف حالها؟
11: والله ما شاء الله بتتحسن.
10: والقولون؟
11: والقولون ما حبش هذا الوجع من حلقي منزل ما حبش كدو صاحبه خير الحمد لله.
10: الحمد لله وشكر لله.
11: طيب الله يدي لك الحافي والله ما نقول فيك الا الخير.
10: الله يحفظك. ايش توجه من رساله اللي بيعانوا من امراض الكلى وناس كثير
11: لا اوجه لهم انهم يزيلوا طريقه الدكتور خليل ولا يعني ما شاء الله العلاج عشان مش موجوده الجمهوري كامل فتنا بكل.
10: الله يمن عليك بالعافيه.
9: اسال الله سبحانه وتعالى ان يشافيك ويشافي كل مريض وأن التقي بك وقدك بخير مدعافي في أمان الله.
11: بخير الحمد لله في أمان الله.
9: مع السلامة. الله من أهلك.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
7: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: الله طبعا معك. عندما نسمع باقي معنا اتصال عندما نسمع هذه شهادة على العصر هذا مجرب بيحاكي وبنقول من أنت ودي اسمه ومن أين للمه لأجل المستمعين عندما يسمعوا. لذلك أنا أقدم النصح بعد كل الشهادة هذه توجهوا إلى مركز الباحث. نعم. خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب.
10: طبعا تعتبر زي يعني أمراض مستعصية. الآن مثلا بيجي لك حالة قد عندها الآن زي هذا قد الحصوة في الحالب.
9: نعم
10: اصبح تضخم في حتى في الكلى.
9: نعم نشيل الاتصال نقول الو.
12: ايوه
9: مع كيف حالك؟
12: الحمد لله كيف الحال؟
9: الله يسلمك. معك يحيى صلح من الاذاعه من معنا.
12: ايش
9: يحيى صلح معك من الاذاعه من معنا؟
12: معك امين الرحبي.
9: امين الرحبي من اين يا امين؟
12: من شعوب.
9: من شعوب حيابك يا امين. امين انتم زرتوا مركز الباحث خليل او التقيت بالدكتور خليل؟
12: ايوه زرنا المركز.
9: ايش كان عندك يا امين؟
12: كانت الوالدة كان عندها ألم في الركبتين.
9: ألم في الركبتين.
12: أيوه.
9: كم لها تاعبة من الألم هذا؟
12: قبلها يمكن أكثر من سنتين.
9: من سنتين بتستخدم كانت أدوية وكذا؟
12: استخدمت مرة واحد وما نفع.
9: طيب ومتى زرتوا الباحث خليل؟
12: تقريبا قبل شهرين.
9: قبل شهرين. كيف الوالدة ذا حين؟
12: الحمد لله تمام. خف الألم خف يعني
9: خف كبير. زرتوا الدكتور مرة واحدة بس؟
12: مرة واحدة فقط.
9: يعني تكملت الجرعة الذي معها؟
12: أيوة كملت.
9: ما عاد زرتوا مرة ثانية؟
12: ما رجعنا للجرعة الإضافية بس تكملت خفت من الجرعة الأولى الحمد لله.
10: الحمد لله وشكرا. طبعا عملت لك الشافة من سابق عندها احتكاك في المفاصل في الركب؟
12: أيوة كان عندها يعني خشونة متقدمة.
10: أيوة يعني عندها احتكاك.
12: أيوة.
10: طيب يعني وكم جت تعالج في المستشفيات؟
12: أيش؟
10: في المستشفيات يعني كم جزء تعالج يعني هل شهرين ثلاثة سنة كم؟
12: لا جزنا فترة طوال السنتين هذا وإحنا بنعالجها لكن ما نفع.
10: ما بش فائدة.
9: يعني إذن الحمد لله على العافية.
10: الحمد لله وشكرا. طيب عن أشت توجه من رسالة اللي بيعانوا من احتكاك الركب؟ بحكم.
12: أنا يعني أنصحهم إنهم يوجهوا للمركز هذا لأنه فيه نفع كبير أمانة من الألفية الكيميائية.
10: الحمد لله وشكر الله.
9: إذن الحمد لله الذي عنده ألم في المفاصل زي ما قال المتصل الأخير الذي اتصلوا عليه من تجربة لوالدته الذي عنده ألم في المفاصل قدو شيبك قدو كبير قدو صغير ولا كيف ما كانت يزور مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. طبعا للتواصل على المركز على 37-24-64-16 أو 37-22-22-74. عنوان المركز مقر المركز صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب.
10: نعم واللي بيزورنا إن شاء الله يعني اللي حاب يزورنا يجيب معه إذا معك الشافات مع فحوصات الأوليات كامل اللي معه اللي توضح
9: حالة نشوف إيش معنى ما قد فعل في المستشفى.
10: نعم واللي عنده مثلا مشاكل في الكلى يعمل كشافة قبل ما يجي يزورنا سواء عنده حصوات أو عنده مشاكل في البروستات.
9: نعم باقي تسأل ولا
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
7: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: إذن سامعين الكرام مالك يا دكتور؟
10: صلي على النبي.
9: رقات أنت أنا شفت لك فيديو وأنت مدري في أي غابة بتدور.
10: نعم. هو بداية الموسم يعني الأيام الأمطار بتنقل من محافظة تعز أب جميع المحافظات.
9: طيب عندما
10: أساس نجمع عشاب.
9: عندما تجمع العشبة هذا أنت بتجمعها وتستخدمها هكذا يعني؟
10: لا لا
9: أسرع جزها بشتري
10: لا, لا لا إحنا بنخرج فريق يعني بأكثر يعني من 200 عامل هذا اللي بينتشر أيام الموسم
9: والعاملين هذا قد دربتهم.
10: نعم نعم.
9: إيش يأخذ من العشبة؟ هل الزهرة؟ هل الورقة؟ هل الساق؟ هل
10: نعم سنوات يعني في بعض الأعشاب نستخدم الزهور
9: العرق.
10: بعضها الجذور بعضها العشبة كامل بس احنا بنتنقل بالمحافظات على أساس أنه نجمع الأعشاب وقت معين بعدين النقل يتم في الليل بعدين التجفيف وما إلى ذلك. هذا ضروري أنه خلال 3 أشهر أيام الموسم نحن نجمع أعشاب.
9: نعم.
10: فإنه بعض أوقات اضطر نسافر أنه الخميس والجمعة أنزل أشوف أتابع.
9: طبعاً هذه تحتاج نفقات أكيد.
10: أكيد أكيد نفقات. إحنا أنزل على أساس أشوف العمال اللي بيشتغلوا معي الفريق اللي بيشتغل.
9: كبي جماع كبي.
10: نعم كبي جماع وأيضاً بننقلها.
9: يعني بمعنى أنك الجاب كل هذه طريق بطرق علمية ماشي عشوائية.
10: لا, لا, لا أكيد أكيد نعم بطرق علمية حتى بالنسبة للنقل لأنه بعض الأعشاب إذا تعرضت الحرارة خلاص فسدت.
9: انتهت.
10: أيوة أو التجفيف يعني حصل مثلاً جففتها مثلاً في الشمس أو كذا انتهت لأنه غالبية الأعشاب جفف في الظل. وفي مكان تهوية.
9: أنا سألتك طبعا يا دكتور من أجل الخبر هذا من أجل أوضح للمستمعين أنه ما بندخلش اللحف وجرينا شريم ودحفنا يعني بمعنى هناك جهد وهناك فرق عمل وهناك عمل وهناك نفقات باهظة
10: وأيضا بندي الأعشاب اللي تعتبر نادرة ويعني ما كنت واجدها.
6: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماعات.

0: ريال.
1: مكانس،
0: كاويات،
1: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
0: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث، مجموعة شمخ.
2: راديو دلتا.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
8: Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظا.
4: شخصيات

0: شيطان بوجه ملك، وحش في صورة طفل، شرير وراء قناع البراءة. إنها أخطر طفلة عرفها التاريخ كله، التي أضحت أصغر قاتلة متسلسلة في تاريخ البشر. فبدلا من أن تلعب الغميدة مع أصدقائها، قررت أن تغمدهم للأبد. هي الطفلة التي لن تتمنى مقابلتها مهما كان سنك، فهي الوحش الكامن في البراءة، والشيطان الذي اختبأ وراء وجه الملاك البريء. ماري بيل، أصغر قاتلة متسلسلة في التاريخ. في مدينة سكوتسوود بإنجلترا عام 1968، مدينة هادئة ومسالمة للغاية، يعثر الأهالي على طفل ذو 4 سنوات فقط مقتول بشكل صادم ومخيف ومرعب، جثة هامدة مشوهة. فقد بدا أن جلده الدام قد نحت بأداة حادة، وكان عنقه محمرا وكأنه عصر بقوة شديدة وحقد دفين. أما عظامه فقد هشمت تهشيما بواسطة شيء ثقيل. فأي وحش مفترس قادر على فعل كل تلك الأشياء الفظيعة لطفل بريء مثله؟ لتبدأ تحريات الشرطة، وما إن بدأوا حتى وصل إليهم بلاغ آخر يفيد بالعثور على جثة طفل آخر مشوهة. فقد وجدوا طفلا آخر لا يتجاوز عمره 3 سنوات يسمى برايان هاو، في حالة تقشعر لها الأبدان. فقد قتل خنقا وقص شعره وجرح فخذاه وشوهت أعضاؤه التناسلية وكتب حرف M بشفرة حادة في بطنه. انتشر الرعب والفزع في البلدة، فنحن بلا شك أمام قاتل متسلسل خطير ومختل ومرعب. وأصبح أهل المدينة مرعوبين ويخافون على أطفالهم ويمنعونهم من الخروج. وبدأ الجميع يتساءل في حيرة، من الوحش الكامن وراء هذه البشاعة المخيفة؟ أهو إنسان بشري مثلنا أم شيطان قد خرج لينتقم من البلدة كلها؟ لاكتشاف ذلك كثفت الشرطة جهودها وبدأت التحقيقات مع الكل بدءا من رجال المدينة، لكن نظراتهم اليائسة والمشفقة ونبرات أصواتهم الممتزجة بالبكاء وتصريحاتهم المفحمة وحجج غيابهم أبعدت عنهم الشبهة. بعدها قررت الشرطة استجواب نساء البلدة، ولكنهم كانوا أسوأ حالا من الرجال، إغماءات هنا وصراخات هناك ونوبات صرع في كل آن. فقررت حينها الشرطة جمع مزيد من التفاصيل من الأطفال لاستجوابهم، الذين قد يكونوا رأوا شيئا مشبوها أو سمعوا أمرا قد يساعدهم في التوصل إلى المجرم المرعب. فبدأ الضباط يزورون البيوت بأزياء عادية حتى لا يخيفونهم، وشرعوا في استجواب الأطفال واحدا واحدا. فكانت معظم أجوبتهم هي لا أعرف ولا أعلم، وكان الخوف والفزع يبدو عليهم بمجرد رؤية الشرطة. لكن من بين كل الأطفال المستجوبين لاحظ المحققون شيئا غريبا، طفلة ذات شعر أسود قصير وعينان عميقتان يبدو وكأنهما يخفيان الكثير، وأيد مليئة بالخدوش والجروح، كما انتبه إلى تحمسها وولعها بالجرائم، ولم تكف عن السؤال عن تفاصيل الجريمة وهل اكتشفتم القاتل، وسعادتها العارمة فور سماعها عن الضحايا. فحينما استفسرها الشرطي عن اسمها وهو يتفحصها في ريبة، أجابته بنبرة تحد مخيفة ونظراتها تحاول اختراق عيناه، اسمي ماري بيل وأبلغ من العمر 11 سنة، دون أن تتخلى عن ابتساماتها الواسعة والاستفزازية. لكن موجة الغرابة والقلق التي اجتاحت الشرطيان لم تتوقف هنا، فهناك فتاة أخرى مثيرة للانتباه، هزيلة الجسم حانية الرأس، تجول ببقلتيها في توتر وتلتفت هنا وهناك بين الفينة والأخرى، كما كانت تتهرب من الأجوبة تارة وتصريحاتها متناقضة، وتبين فيما بعد أنها صديقة مفضلة لماري بيل وتدعى نورما وتبلغ من العمر 13 سنة. فاستمر المحققون في الضغط على الطفلتين معتقدين أنهم يعرفون القاتل، وتعددت اللقاءات والاستجوابات مرة ومرتين وثلاث، إلى أن فجرت المفاجأة الصادمة المرعبة، فنزل الخبر كالصاعقة على الجميع. حينما ضاقت ماري ذرعا بالشرطة وأسئلتهم ومللهم، فنطقت بطمأنينة قاسية وبرود ليس له مثيل، إنها أنا من قتلتهم وقد استمتعت بذلك، استمتعت كثيرا. وأضافت بنشوة، أنا أحب إذاء البشر. حل السكون فجأة، فصرخت بغثة ودون إنذار سابق، أنا قاتلة وسأريكم أين قتلتهم. لم يستطع المحققين نطق كلمة من الذهول والخوف. كل تلك الجرائم هي من فعل الطفلة ماري بيل إذن ومساعدتها نورما؟ فاعترفت بكل شيء وعبرت لهم عن استمتاعها بخنق الضحايا بيديها وهي تشاهدهم بسعادة يفارقون الحياة، وشرحت لهم كيف شوهتهم وكأنها تحكي قصة رومانسية. تقول بنبرة متحمسة لدرجة الجنون: لقد نقشت أول حرف في اسمي على بطنه، فأنا أحب ترك توقيعي على عملي الفني. وتضيف متفاخرة: لقد كان إقناع صديقتي سهلا، لقد أريتها الجثث والمكان المهجور الذي قتلت فيه، وساعدتني في قتل المزيد والمزيد من الأطفال وشاركتني متعة القتل. ما الذي دفع طفلة صغيرة كل هذه الجرائم؟ لقد عانت ماري من طفولة قاسية ومؤلمة وترعرعت على يد أم شنيعة ومخيفة، فقد كانت تجبرها على تناول الحبوب المنومة والمخدرات منذ طفولتها وتحاول التخلص منها بكل الطرق الممكنة، وعرضتها للتبني مرارا وتكرارا، فقد كانت تضربها بقسوة وتسجنها في غرفة مظلمة صغيرة مع الحشرات والفئران. وحينما رأوا جسدها صدم المحققين، فكيف تحملت طفلة كل هذا التعذيب المخيف لتتحول الطفلة لوحش كاسر يريد الانتقام من كل البشر ويريد أن يشعر الجميع بالعذاب التي شعرت به؟
1: شخصيات وأحداث.

0: تستمعون للأولى.
1: راديو دلتا. راديو دلتا. نمبر 1
2: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: MC Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية. Just found it.

0: العرب للبطح فلاو
1: بالراحة شوية شوية شوية علينا بابا بابا كل الرجال كانوا
2: مش كده قاعد
3: شغف ده ما وحشوش
4: Radio Delta. Only God can stop us now.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائه.

0: preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Just found it. Radio Delta. The best.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق.
7: The big difference.

الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference. راديو دلتا الحدث الفني.

0: Noël.
1: Thank you.

你我定不得啊！وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو